0: لرالش خير فيل وزيني نبسل لوخو لرالش داري كيل صورتو لرالش خير فيل وزيني نبسل لوخو لرالش داري
1: نيبو شاينا رأيك هيت راديو شتودنت

0: الاسكار في العزيزني نفسم لوخو لا الاسكاري كيف صورتو لا الاسكار في العزيزني نفسم لوخو لا الاسكاري
1: مين بشاي مارا استيش هيت راديو ستودنت.

0: بلاصه لوخ لا لا ديري كي صورتو لا راه نشكر فيلو ديني لا بلاصه لوخ لا لا ديري كي صورتو لا راه نشكر فيلو ديني لا بلاصه لوخ لا لا ديري
1: يا دوشاي نارا ديش راديو ستودنت.